مركز حن مفن سميت وامك ودي امتي دي تنغران ساتو الى برولي الى الزمع الى موري سيدي ماركي لدي كوري لبلو درزان دان بانكالي سيدي ماركي